0: 来了新的学年，大批被迫中断学业的学生得以重返课堂。那尽管目前的局势依然艰难，但教育事业的持续推进还是为当地带来了希望。
1: 加沙众多学校日前迎来开学季，这是当地近三年来首次恢复线下教学。巴勒斯坦教育部表示，经过全面评估和审慎安排，加沙学生得以在新学年重返课堂。
2: رغم التحديات والمعيقات والصعوبات لكن أبرز ما يمثل هذا الانطلاق هذا العام الاستعداد المسبق لدى وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم حيث تم افتتاح حوالي 25 نقطة تعليمية جديدة وجاري إنشاء أيضا عدد كبير من النقاط التعليمية ننتظر إن شاء الله استكمالها في شهر أكتوبر。
1: 根据教育部门的筹划，加沙各地将设约700个教学场地，短时间内预计另有25所临时学校投入使用。随着教育体系的完善和教学进程的逐步推进，加沙总计约 54.1 万名学生因此受益，其中有10万人在联合国近东救济工程处的支持下得以入学。
3: وعشنا حياة الحرب وعيوننا وقلوبنا تتمزع على طلابنا وعلى العام الدراسي الذي يذهب عام بعد عام
4: المدارس اللي قبل كانوا أحسن قبل الحرب هلقيت الوضع هو كويس بس إحنا هلقيت في عنا كراسي وطلات بس قبل في الحرب كنا بنقعد على الأرض وكان الشتاء ينزل علينا。
1: 此外，巴勒斯坦教育部还宣布将继续为约7万名无法参加线下学习的加沙本地学生提供远程线上教学，同时也致力于为近2万名未居住在当地的学生提供教育支持。
5: These are hard and extraordinary circumstances. Yet, launching the educational process in these conditions means there is hope for a better future. And where there is hope, there is life.Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza。
0: 下节回来带您关注中国海警编队在黄岩岛国家级自然保护区开展执法巡查行动，一会儿见。